تقريتها مرتين ما يصير اقراها بعد مرة. هي هاي لكم التراث العراقي هذا. اي والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

الله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا

يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا.

عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتداني.

مريضه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته.

حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين.

0: الله الله
1: الله
0: أكبر ما شاء الله أحسنت
1: نعم
2: وذكرى للعابدين
0: الله الله الله الله أكبر الله يزيدك الله يبارك فيك
2: وإسماعيل
0: الله الله الله الله أكبر
1: سلام الله عليه
0: نعم
2: وإدريس
0: الله الله الله الله اجعلنا منهم
2: وذاكف
0: نعم نعم نعم

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

صلي على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله

0: سبحان الله سبحان الله
1: الله أكبر الله أكبر
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده
1: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب

يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله

الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت

له بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره

0: الله أكبر ما شاء الله أحسن
1: نعم الله الله الله الله أكبر الله يزيدك الله يبارك فيك
0: وإسماعيل
1: الله الله الله الله أكبر
2: سلام الله عليه
0: نعم وإدريس
1: الله الله الله
0: اجعلنا
1: منهم
0: وذا الكفل
1: الله

0: نعم نعم نعم
1: فاستجبنا له
0: الله
1: الله فاستجبنا له
0: الله الله الله الله
1: وزكى

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: Allahu Akbar.
1: Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
0: Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
1: Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
0: Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar.
1: Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Latif, irham abdaka al-Za'if.
0: Allahu Akbar. Ashahadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر
0: صلى الله عليه وسلم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.

وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه.

التوبة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوف.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: أول ما انتصر الإمام الخميني ورا 50 يوم 11/2/79 انتصر الثورة حسب 50 يوم إعلان على الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية قال الجمهورية الإسلامية الناس شوف يقولون الدكتات الناس قال لهم كيفكم أنا سقطت الشاه تردون تختارون الشاه مرتلوخ أنا أطلع وتعال رجعوا الأمر يومكم تردون ديمقراطية أنا بخدمتكم روحوا على الديمقراطية تردون جمهورية إسلامية أنا رأيي جمهورية إسلامية اي هنا 99.9% اختاروا الجمهورية الإسلامية ذاك الوقت وبلاكو جيش وكذا الإمام كان أصلا حكاها هاي بالمدرسة الفضية بقوم قالوا انتوا براحتكم وبدأت الجمهورية الإسلامية استفتاء شعبي أغلبية ساحقة قانونية ولكن اكو استفتاء شعبي الآن يجري في شوارع إيران بعد 47 سنة حرب قتل واستشهد الإمام القائد في بداية الحرب نزل الشعب الإيراني اليوم 55 يوم منذ استشهاد القائد وبدأت الحرب تقريبا 54-55 عشرات الملايين تقريبا 60 مليون يومية بالشوارع كذا ساعة بالشوارع يومية ثأرا للقائد دفاعا عن القائد الجديد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله ونصرة للحرس الثوري والنظام الإسلامي وثأرا ومواجهة لأمريكا هذا استفتاء ويقولون الشعب الإيراني والشعب الإيراني وذول الشيعة أخواننا الأكثرية الساحقة أكو برنامج علنا على تطوع لقتال أمريكا لمن يريد القتال إذا نزلوا هاي البحر أو على البر تدرون إلى اليوم أو إلى البارحة بالليل 30 مليون مسجلين أسماءهم متطوعين للقتال 30 مليون نساء رجالا أطفالا شيوخا أساتذة علماء آيات الله رئيس الجمهورية مسجل اسمه هم يوصل السرة 30 مليون هذا هو الإسلام هاي غير التطور الاقتصادي اللي كلكم شايفين

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على خير خلق ونور عرش أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل محمد
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: All praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala for granting us this existence and giving us the opportunity to achieve very high stations of paradise in the next world which will be eternal بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى You love this world And this world is beautiful. This is a beautiful world. We make it hell on this earth, but Allah's creation is beautiful. The introduction tonight, as you know, is the importance of rituals. So many times people say, oh, you know, this religion is very ritualistic. It's all rituals, rituals, rituals, you know. We are against rituals. Or some people say, oh, this is just all culture, you know. We got to get rid of this culture. It's too cultural. Well, the reality of life is no matter what culture you get rid of, you will have to replace it with another culture because it's like oxygen. It's impossible to live in a society without culture. Lack of culture is culture. It's an irony, but that's the truth. And when we talk about the

بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: أول ما انتصر الإمام الخميني ورا 50 يوم 11/2/79 انتصر الثورة حسب 50 يوم إعلان على الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية قال الجمهورية الإسلامية الناس شوف يقولون الدكتاتور الناس قالوا بكيفكم أنا سقطت الشاه تردون تختارون الشاه مرتلوخ أنا أطلع وتعال رجعوا الأمر يومكم تردون ديمقراطية أنا بخدمتكم روحوا على الديمقراطية تردون جمهورية إسلامية أنا رأيي جمهورية إسلامية إيه هنا 99.9% اختاروا الجمهورية الإسلامية ذاك الوقت وبلاكو جيش وكذا الإمام كان أصلا حكاها هاي بالمدرسة الفضية بقوم قالوا انتوا براحتكم وبدأت الجمهورية الإسلامية استفتاء شعبي أغلبية ساحقة قانونية ولكن أكو استفتاء شعبي الآن يجري في شوارع إيران بعد 47 سنة حرب قتل واستشهد الإمام القائد في بداية الحرب نزل الشعب الإيراني اليوم 55 يوم منذ استشهاد القائد وبدأت الحرب تقريباً 54-5 عشرات الملايين تقريباً 60 مليون يومية بالشوارع كذا ساعة بالشوارع يومية ثأراً للقائد دفاعاً عن القائد الجديد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله ونصرة للحرس الثوري والنظام الإسلامي وثأراً ومواجهة لأمريكا هذا استفتاء ويقولون الشعب الإيراني والشعب الإيراني وذول الشيعة أخواننا الأكثرية الساحقة أكو برنامج علنا على تطوع لقتال أمريكا لمن يريد القتال إذا نزلوا هاي البحر أو على البر

0: تدرون إلى اليوم أو إلى البارحة بالليل 30 مليون مسجلين أسماءهم متطوعين للقتال. 30 مليون نساء رجالا أطفالا شيوخا أساتذة علماء آيات الله. رئيس الجمهورية مسجل اسمه هم يوصل السرة. 30 مليون، هذا هو الإسلام. هاي غير التطور الاقتصادي اللي كلكم شايفين.
1: After reaching and engaging with millions of viewers around the globe and mainly Tanzania, IBN TV unveils an updated, state-of-the-art application available on both Android and iOS platforms. Just like before, watch any of our channels or listen to our 24 hours live Kiswahili radio broadcast. Hold on, because that's not all of it. We hereby introduce new features like the Hijri calendar integration with Gregorian calendar, Qibla system to know the direction of prayer, and the Holy Quran recitation with translation and ayat highlighting text.
2: We'll try our best to serve you, provided you don't forget to update the IBN TV app too.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على خير خلق ونور عرش أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. All praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala for granting us this existence and giving us the opportunity to achieve very high stations of paradise in the next world, which will be eternal. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: أول ما انتصر الإمام الخميني ورا 50 يوم 11/2/79 انتصر الثورة حسب 50 يوم إعلان على الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية قال الجمهورية الإسلامية الناس شوف يقولون الدكتاتور الناس قالوا بكيفكم أنا سقطت الشاه تردون تختارون الشاه مرتلوق أنا أطلع وتعال رجعوا الأمر يومكم تردون ديمقراطية أنا بخدمتكم روحوا على الديمقراطية تردون جمهورية إسلامية أنا رأيي جمهورية إسلامية إيه هنا 99.9% اختاروا الجمهورية الإسلامية ذاك الوقت وبلاكو جيش وكذا الإمام كان أصلا حكاها هاي بالمدرسة الفضية بقوم قالوا انتوا براحتكم وبدأت الجمهورية الإسلامية استفتاء شعبي أغلبية ساحقة قانونية ولكن أكو استفتاء شعبي الآن يجري في شوارع إيران بعد 47 سنة حرب قتل واستشهد الإمام القائد في بداية الحرب نزل الشعب الإيراني اليوم 55 يوم منذ استشهاد القائد وبدأت الحرب تقريباً 54-5 عشرات الملايين تقريباً 60 مليون يومية بالشوارع كذا ساعة بالشوارع يومية ثأراً للقائد دفاعاً عن القائد الجديد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله ونصرة للحرس الثوري والنظام الإسلامي وثأراً ومواجهة لأمريكا هذا استفتاء ويقولون الشعب الإيراني والشعب الإيراني وذول الشيعة أخواننا الأكثرية الساحقة أكو برنامج علنا على تطوع لقتال أمريكا لمن يريد القتال إذا نزلوا هاي البحر أو على البر تدرون إلى اليوم أو إلى البارحة بالليل 30 مليون مسجلين أسماءهم متطوعين للقتال 30 مليون نساء رجالا أطفالا شيوخا أساتذة علماء آيات الله رئيس الجمهورية مسجل اسمه هم يوصل السرة 30 مليون هذا هو الإسلام هاي غير التطور الاقتصادي اللي كلكم شايفين
2: After reaching and engaging with millions of viewers around the globe and mainly Tanzania, IBN TV unveils an updated, state-of-the-art application available on both Android and iOS platforms. Just like before, watch any